0: الو، كي سفهم؟
1: كومي راه بلانيت نيونجيرا
0: وميزنيزا.
1: ميزنيزا تشاني.
0: اها
1: ايغو
0: مغير
1: كي سفه ماري
0: نيتشاني. نينده مونتو يفوزا غوكوريرا سابرايز كول؟
1: ايه ساوا.
0: نينده مونتو يفوزا غوكوريرا سابرايز كول؟
1: ايه
0: نينده مونتو شاكا غوتونغور؟
1: Eh,
0: nawe kwa kujia ungusuhuze.
1: Kwa kujia
0: ungusuhuze. Ok, mizenezu, rakoze kunsuhuza.
1: Eh, nisawa kwa nishimwe jateri, mkare kanyaruguru mumure njabu sana.
0: Sawa, Jean-Pierre.